وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، على آله وأصحابه لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تدركوا سدى. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. فراقبوا الله حق مراقبته، فإنه رقيب عليكم ومطلع على أعمالكم، لا يخفى عليه شيء وسيتولى جزاؤكم. فحديثنا اليوم أيها الإخوة المسلمون يحتاج إليه الكبير والصغير والرجل والمرأة، لا سيما في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه الفتن، وصار الإنسان يستطيع أن يصل إلى المحرمات وهو جالس في بيته ومن دون أن يشعر به أحد. إنها العبادة المفقودة الآن، وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، فأجابه قائلا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الحديث أيها الإخوة يقتضي أن يكون العبد دائما على هذه الصفة، وهي استحضار قربه تعالى منه، وأن العبد بين يديه فهو يراه في جميع الأحوال. وهذا يوحي إلينا أننا مراقبون ومتابعون ومحاسبون في كل صغير وكبير. أيها الإخوة المسلمون، هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. لعباده وأنه مطلع على أعمالهم وأقوالهم ونياتهم. ومن أبرز هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومنه قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. ومنه قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
ومن قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن كسبه فيما أبلاه. رواه سنن الترمذي وهو حديث حسن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في